فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون